نطلب منكم بإصرار، لا تقولوا أبدا هذا طبيعي. أمام ما يحدث يوميا في زمن تسود فيه البلبلة، تسيل فيه الدماء، ويصير للتعسف فيه قوة القانون، وتتجرد فيه الإنسانية من إنسانيتها، لا تقولوا أبدا هذا طبيعي، لكي لا يمكن لأي شيء